حديث رانتسي باكينيان ني ابوني وسوفت الواتر باتون كمنو تناكاخا ما كي باسك سوفت الواتر 6 لا مانيانا 20 مينوتوس كي تشاستي سرارا كينيان اي كوز ريسبونسال سوبر كامبيك تاب تاسابوني الالتو ماركا كاما اوبريان هيلاتا اميليو